كيف مسرت الأقدار ورفعتني عاليا ثم لطختني مع الأرض وشق عظمي وسال دمي. عيتني أني سأحي فخري من الرمل.